0: Change it up. With over 50 different languages, there is something for everyone. Listen to 4EB FM and Global on digital radio at our website, 4eb.org.au.
1: وحدة للمرأة الليبية باش العالم كله يعرف قيمتها وشنو قدمت للثورة. لا ما نسيناكمش، ربي يعزكم ويحفظكم ويقويكم، الله يبارك فيكم.